قلت نسافر فيك السطور قصور بذور الشجر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار نشوم مش صار خرج اللي مردوم نهار سموم شوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاين حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج والرابوج